0: أنتم تستمعون إلى راديو غران لك، الصوت الذي يأتيكم من جهاز سوني فايو عام 2005. نحن الدليل الحي على أن العبقرية لا تحتاج إلى معالجات حديثة، بل إلى روح. استعدوا لتوسيع عقولكم.
1: Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranellic.it, upload your track and you'll be on air on Radio Granellic, the most outlandish station in the universe.
2: Void was a hollow, a throat waiting to scream. Before the spark, before salt met the silt, the weight of the weight.